0: استدعيتني.
1: انت مين؟
0: انا هو.
1: انت المصطفى المختار الحبيب.
0: هلأ صار الوقت.
1: اجت ساعة الكلمة. عم اكتب لك حياتك واسمك وهويتك وحدد لك تصرفاتك وشو بدك تقول.
0: وحريتي.
1: حريتي. حريتك. هلأ فوت على الكتاب، لازم كمل مدينة أورفليس.

0: خلصت، عملوا لك دعايه
1: وهيك صار. الرقابه منعتها من هون، اخذوها الاصحاب من هون، طبعوها بالسر ووزعوها.
0: لكم لبنانكم ولي لبناني، لبنانكم مشكله دوليه يتقاذفها رؤساء العالم.
1: اما لبناني فتلال تحت سماء زرقاء.
0: لبنانكم حكومة ذات رؤوس كثيرة، مربعات بين رئيس دين وقائد جيش.
1: أما لبناني فشاعر يجلس بين الأبدية والأبدية.
0: لبنانكم طوائف وأحزاب، لبنانكم المتحمسون على المنابر والخرس المتخاذلون قدام الأجنبي.
1: أما لبناني فالزارعون والكرامون والعمال. أغنية بنت حطابة في أحراج لبنان أبلغ من خطابات أكبر ثرثار بينكم.
0: رسام وشاعر وكمان سياسي.
1: أنا يا ماري هاسكل جاي غير الناس، جاي اهديهم لذاتهم الخفية. كتبي من قبل هي مقدمي لهاللي عم أعمله اليوم.
0: تاني كتاب النبي؟
1: كتاب النبي
0: إلك زمان بتحكي لي عنه.
1: هالكتاب رافقني من أيام الأولى، من الدورات الحياتية السابقة. بدي إياه كتاب وعظ شاعري، لأنه الوعظ هو التبشير الفعلي بالحقيقة.
0: ليكون تقمص فيك سقراط.
1: شايف مدينة عم بتمشى فيها وعلم الناس، بس مش هالمدينة ولا هالشوارع، لا مصانع ولا ناطحات سحاب، مدينة محبة وبساطة.
0: انت عم تكتب نيويورك عزوقك.
1: نيويورك عزوقي يمكن، بس انا سميتها أورفليس، مغلفة بغموض الشرق وضباب النبوات.
0: وهل إلي مطرح بمدينتك؟
1: بكل المدن. انت
0: حتى المدن اللي بالخيال؟
1: حتى المدن اللي بالخيال. نحنا مش بالصدفة التقينا.
0: الناس بيسموا كل حادثة بيجهلوا مركزها من حياتهم صدفة.
1: تأملي قديش قلنا بالزمان متجهين صوب بعضنا. انا هاجرت من بشري وانت جيتي من مدينة كولومبيا والتقينا ببوسطن، واول ما شفتك عرفت انك انت اللي كنت ناطرة.
0: حبيبي جبران، ما بقى تقول، وصل البوح لحفة الدمع. هلو مستر كنوف، ما تواخذنا، جايين انسجمنا بالحكي ونسينا موعدنا مع الناشر ألفريد كنوف.
1: بسيطة ماري حبيبتي، سبقيني عند مستر كنوف، عندي مخابرة ضرورية.
0: ما تتأخر.
1: أوكي. هلو جيرترد حياتي، اشتقت لك. لا تجد في على الحب، الحب حرية، الزواج قيد. اشتقت لك، اشتقت ارسمك، اشتقت لتفاصيل جسمك. لك انت لما بتلبسي بتحجبي اجمل شي فيك. ريشتي والواني ناطرينك تيصيروا حياة. اوكي باي. نعيمي اهلا مخيل.
2: الله لا يشبعك.
1: عم احكي مع جيرترد بري، الموديل اللي برسمها.
2: يا بري موديلها هيدا حكي رسم هيدا؟ دخلك انت بترسم بريشتك ولا بلسانك؟ ولك بعد ما خلصت من قصة ماري وهلأ جيرترد والست اللبنانية اللي عندها صالون وماري هاسكل،
1: شو قولك؟
2: شو قولي؟ عجقت ها؟ عجقت عليك. ولك انت ما بيحملك الا ماري هاسكل، بتحبك. عندها مدرسة وعم تصرف عليك شهرية $75.
1: ما اقصى الذي يعطيك من جيبه ليأخذ من قلبك.
2: يعني بدك تقطع عنك الفلوس؟
1: ما وصلنا لهون.
2: حط عقلك براسك، ماري بتدير بال عليك، بتصلح لك لغتك الانجليزية.
1: خليني افكر.
2: لك شو فكر؟ شو فكر؟ انت عندك ازدواج شخصية، بتحكي عن المثاليات وبتحب المادة، بتكتب عن التسامح، واذا حدا انتقدك الله ما خلقه. دخلك جمعة الماضي ضربت سعد الفلوغي على $3.
1: ضربته لانه كتب ضدي بمجلة السائح.
2: عرزل. طيب شوف، انا بدي غيب عن الرابطة شي كم يوم.
1: شو عندك؟
2: شغلي نسيب عريضة عبد المسيح حداد بيشتغلوا بالصحافة، انت بالرسم وبالشعر، بس انا
3: أنا مخيل نعيمة المتخرج من أكبر جامعات روسية وأمريكا وثلاث أربع لغات شغلتي بيع بضاعة متجول بضيع أمريكا.
4: كعال بالنهار بيع بضاعة مع النسوان
3: وبالليل فلسفي مع أفلاطون وأرسطو.
4: وبكرة بيكبر شغلك بتصير تحمل أفلاطون وأرسطو كل واحد كيس، هني نادوا على البضاعة وانت مطرحهم ضوعز بالفلسفي.
3: ما تستهوني أنا.
4: امشي امشي، عندي موعد مع النشر.
5: يا ست ميري يا ست ميري، جبران صار اسمه بيّيع بعد كتاب المجنون والسابق، ما عم نلحق، لازم يألف لنا كتاب جديد.
0: هيك فكرك التأليف؟
5: هيدا الولد لقطة يا ست ميري، مزراب دولارات، بركي بيطلع معه شي قصة غرامية.
4: مستر كنوف، لا تبلش توحيلي شو لازم اكتب. انتبه، أنا بشراوي عقلاتي براس طربوشي.
5: عفوا أستاذ، أنا ما قصدت، بس الستات بيحبوا يقروا قصص الحب والعذاب ويبكوا.
4: أنا يا سيدي كتابي الجديد اسمه النبي.
5: ها النبي The Prophet، اسم بيّيع
4: ومدينتي اسمها أورفليس.
5: حلو أورفليس.
4: والمعلم فيها اسمه المصطفى المختار الحبيب.
5: المصطفى المختار الحبيب. اه يا حربوق يا جبران، فعلا انت لبناني، عملت توازن، ما زعلت حدا، ضبطت ثلاثة.
4: ومثل ما قلت لك المصطفى المختار الحبيب هو المعلم الواعظ.
5: اه مين بده يصلبوه؟
4: يصلبوه،
5: لازم يصلبوه او يحاكموه مثل سقراط حتى يصير للقضية أبعاد استشهادية.
4: لا صلب ولا محاكمة.
5: فإذا خليهم يسمموا له درجي.
1: عبس عاميتك الفلوس.
4: بأورفليس ناس الطيبة والمحبة وبس.
5: رح بتصير مثل أسيس كنيسة سانت ماركوس. وين المرتفعين؟ وين السماسرة والرصوص؟ ما بيصير مدينة كلها أوادم. مدينة بلا زبالة ما في، بلا جرادين ما في.
4: هودي أنا ما بجيبهم على أورفليس.
5: إذا أنت ما جبتهم هني بدهم يجوا. ناشر بدو يجيبهم. هك هذا تشيك على الحساب.
4: أنا ما بستلم فلوس، خديه أنت يا ماري حطيه بالحساب.
6: مستر جبران،

0: الناس يا محتاج قرب معانا فلوس. انا البنك الجوال، انا اللي بخشخش بالمال، انا ضحكة الكمبيالي اللي بتغير الاحوال. انا مش مرابي، انا حلم مجنح، بساعد الموظف حتى يتبحبح من كرمي، بدين على الشهرية بفايدة قليلة 10%. معانا فلوس، معانا فلوس.
1: انت اللي بتدين؟
0: انا اللي تحت امرك.
1: ايه بدي اتجوز ونقصني شوية فلوس؟
0: بامرك الفلوس وصاحب الفلوس، واذا مش متيسر بدبر لك عروس.
1: لا العروس موجود
0: على راسي، امضيلي هالكمبيالي
1: على العميانة،
0: وايدا تشك على العميانة. معانا فلوس، معانا فلوس. هلأ دينا عريس ورهنا عروس.

0: يا نبي أورفليس.
1: قول.
0: كل الضياع في مخاطير، ليش ما عندنا مختار بأورفليس؟
1: يمكن ما له لزوم.
0: عم بصير عندنا معاملات.
2: سيدنا زبالة اللي تدني.
1: أنا بديش اللي كيهن.
2: لكن مين؟
1: يا لطيف، نحن من حكيهم بالمثاليات وهن بالإشياء البسيطة.
3: غمض عينه وفتح عين العامل وينه حقه وين؟
4: غمض عينه وفتح عين العامل وينه حقه وين؟
3: غمض عينه وفتح عين العامل وينه حقه وين؟
5: غمض عينه وفتح عين العامل وينه حقه وين؟
3: غمض عينه وفتح عين العامل وينه حقه وين؟
5: غمض عينه وفتح عين العامل وينه حقه وين؟
6: يا أحبائي،
3: سيدنا شبعنا وعظ، بدنا حقوق العمال.
7: يا إخوان، الظاهر نشأت مطالب ما كانت من قبل، طولوا بالكم تنشوف كيف بدنا نحلها.
3: مولانا انت خليك بالوعظ والرئاسة، بدك هيئات شعبية تساعدك.
2: ما فيك تدير المدينة وحدك.
7: طولوا بالكم لبكرة، علي مشورة.
6: روح قلو للي كتب ما بقى يكتب شي ناقص.
5: غمض عين وفتح عين العامل وين وحقه وين؟ غمض عين وفتح عين العامل وين وحقه وين؟ غمض عين وفتح عين العامل وين وحقه وين؟
6: سامع شو صاير فوق؟
8: انت كيف جيت؟ كيف تركت أورفليس؟ أنا ما قلت إنه فيك تترك.
7: مش زبطة، جاي اشلح لك هالجبي وفتش عنا بغيري.
8: ما بصير، أنا كتبتك وخلقتك عزوئي، ما فيك تتمرد علي الآن ولا أهالي أورفليس.
7: ما دام خلقت ناس يعني خلقت لهم الإرادة والمعرفة. في أسئلة عم تنطرح خارج الوعظ والحق والخير اللي بكتابك، ومضطر جاوب.
8: ما بتقدر.
7: ناسي الأكل والشرب، الغرائز. بدك تشوف بأورفليس شي مقاتلين، شي لصوص، شي مطلعين.
8: هودي منين اجوا؟
7: انت جبتهم.
8: انا حكيت عن المحبة.
7: يعني حكيت عن البغض.
8: حكيت عن الزواج.
7: الزواج طلاق مخبى.
8: حكيت عن العمل.
7: العمل يعني العمال والأجور والإضرابات. طلع شوف ما مشكل صاير.
8: يا أخي، أنا عملت مدينة للحلم، منين اجت كل هالمشاكل؟
7: من الحلم. مدام الإنسان عايش وبيفكر بده يصير عنده مطالب واحتياجات.
8: أقولك، الميت ما عنده احتياجات.
7: انت عملت أورفليس مدينة شعرية للوعظ بأفكارك، بس ما انتبهت للبنى التحتية. مين بده يزفت الشوارع ويهتم بالمي والمنتفعات؟ بارح زلمي إجي صبي، وين بده يسجله؟
8: صبي من مواليد أورفليس. برافو.
7: شو برافو؟ وين بده يسجله إذا مختار ما فيه، رئيس بلدية ما فيه؟
8: ما بدي بلديات، البلديات المؤسسات بتجفصن العفوية.
7: أنت ما بدك الناس، بدها ما فيك توقف الناس.
8: تضمن لي إياها تكون بلدية صالحة؟
7: صالحة؟ وين في بلدية صالحة؟
8: ويصير في انتخابات وصور مرشحين وخلافات مثل بلديات الشرق الاوسط،
7: ويمكن يصير في تزوير وشراء اصوات
8: كمان. بس انتبه، أورفليس مدينة جديدة، وبعد ما صار فيها موتى تينتخبوا
7: بينقلولن اساميهم.
8: رح خزق هالكتاب وردكن كلكن للعدم.
7: تقدر تخزق كتابك، بس نحن صرنا، وأنا صار اسمي المصطفى المختار الحبيب للأبد. وهالناس اللي خلقتهم ما فيك تحركهم بصبيعك مثل الدمى، كل واحد خلقت معه حريته وبدهم يعيشوا حياتهم.
9: عم تتجادل مع حدا؟
8: مع نبي أورفليس، وراح زعلان قال بده يترك ويفل.
9: ما بيفل، أنا بطلع أنعو، بس شو السبب؟
8: قال إنه أهل أورفليس صار عندهم مطالب حياتية، وبدهم من الجملة بلدي ومختار.
9: معه حق، وهيك قال لك مستر كنوف.
8: مدينة جبران، مدينة الحلم ومعرفة الذات، صير مثل كل المدن
9: بالمدى المنظور. إيه، بس بالآخر ما رح يبقى إلا اللي خلقتهم أنت، أورفليس وناس الكتاب وكلماتك اللي عايشة بذاكرة كل شاب وصبية. انت وصلت،
8: وانت وصلتي معي.
9: دايما انا معك،
8: كنتي معي ببعلبك. انت بنت الكاهن وانا الراعي اللي حبته ورجعوا التقوا بزمان تاني. كنتي معي بأجور، بحصار طروادة هيلين وبار،
9: وهلأ بأورفليس النبي والميترا.
10: وبانتظار دورة جديدة وماري وجبران جداد. ماري
3: تمشي معي
9: لوين يا جبران؟
3: لمطرح ما بتدعينا الحياة.
9: تعني الزواج؟
3: نعم الزواج. هل فيك تقطعي معي الطريق حتى النهاية؟
9: الزواج انت مش صادق يا جبران. انا رايحة على اورفليس احكي مع النبي.
11: لماذا انا هنا؟ لماذا انا هنا يا اله الارواح الضائعة؟ ايها الضائع بين الالهة. لو فيي كسر هاللوحات، لوحات تافهة سخيفة، لوحات بلا روح.

0: انكساري يا انكساري يا سيفي البراق ودرعي الثقيل. قرأت في عينيك أن الجلوس على عروش الناس استعباد للناس، والوصول إلى مداركهم انحطاط إلى مستواهم.
1: شو الظاهر تزعلته؟
0: رفضتني
1: ماري هاسكل.
0: ماري هاسكل رفضتني يا ميشا.
1: كنت رفضها؟ انت ابن بشري مر بصخور، ايدك والكف سحبة من شعره، النسوين بيحبوا القتل.
0: انا اصارع وحشا اسمه العالم.
1: هيك اسمح لنا، رسومك عم تنباع، ما خليت شخصية ما رسمتها، كتبك شاعت ومدخيلك زادت، صار عندك رصيد واسهم بالبنوك واصدقائك نخبة نيويورك.
0: على فوقه اخته لرئيس الجمهورية روزفلت عاملت لي عشاء على شرفي وبدي اياك معي.
1: شفت كيف؟ من مال بتسب الاغنية ومن مال بتقبل دعواتهم بكل فرح. وشو هالازدواجية؟
0: هيدا موضوع بده شرح. يمكن بالدورات الحياتية السابقة كانوا هالناس أصحابنا، لذلك منشعر بإنجذاب غامض صوبهم رغم الفوارق الاجتماعية.
1: يا شبران، الإنسان مخير فيما يعرف، مسير فيما لا يعرف. يعني كل شيء بيوقع ضمن إرادتك ومعرفتك، أنت اللي بتختاره.
0: طريق مرسوم يا ميشا، ونحن منروح ومنرجع متجهين للغاية الكلية مثل السهم خلال العصور.
1: أنا متحد بالوجود، بالأرض والشجر والناس.
0: المهم أنا وياك يا ميشا التقينا مميزين، وعلى بيادرنا رح يكون حصاد كتير.

0: هاد الحجال يلي بتتصيد حجال دلني وين النبي؟
1: إذا بدك النبي اسألي عنه الحيك.
0: يا حياك تياب يلي بتحيك تياب، بدي نبي أورفليس، بيته وين بأورفليس؟
2: نبي ما في عنده بيت، تسألي عنه الناطور.
0: يا ناطور الكروم يلي بتحرس الكروم، اللي وين بلاقي النبي؟
3: إذا بدك النبي انطري مارق من هون.
4: عم تسألي عني
0: المصطفى المختار الحبيب؟
4: انت ماري هاسكل.
0: جبران طول عمره يحلم فيك، وكل شي بدي يقوله عن المحبة أولك إيه؟
4: بحارتي نطرين وجزيرتي ندهتني، والحنين عم يعصف بقلبي مثل الريح بشراع السفينة.
0: ما بتفل قبل الوقت، انت كلمته بأورفليس.
4: هو عم بيعيش حياته، بيسهر بيشرب بيدخن، انا بدي اعيش حياتي. امبارح دخنت ارجيلي.
0: نبي وبارجل؟
4: بدي جرب.
0: جبران عم بيشرب ويدخن، بس كمان عم بيختر ويكبر، ورح يجي يوم يفل فيه. انت وهبك الحياة، لا بتكبر ولا بيدبل جمالك، هو رايح وانت باقي.
4: مرات الانسان بحب يكبر، بحب يموت، احسن ما يضل محبوس للابد بكتاب مشروح بمكتبي عم تكل الغبرة.
5: بلاقيكي هون
0: مستر كنوف. شو جايبك؟
5: عم فتش اذا بفتح مكتبي بأورفليس. دخلك؟ ليش ما بتتجوزي جبران؟
0: اتجوز جبران، الجازي بدها تفتيح عينين.
5: الجازي بدها عمى قلب.
0: وانا شو لازمني؟
5: انا من غيرتي عليك يا ست ماري، هيدا الولد لقطة. اذا بتتجوزي وبتربزي بالبيت يقعد يرسم يكتب، وحياتي عنك مزراب ذهب.
0: انت عاميك الذهب.
5: عملتي له شهريه، وديتيه درس بباريس وشم الهوا على حسابك. على القليل بتستوفي شي من اللي عم تدفعي عليه. انت بتغتني وهو بيغتني، وانا هالمعتر كنوف بيطلع لي كم دولار لاخرتي.
0: بس يا مستر كنوف انا اكبر من جبران بعشر سنين.
5: اكبر بعشر سنين؟ بيني اصغر منه بعشر سنين.
0: يخرب بيتك شو بتفهم؟
5: انا بعجبك، بعرف بالحلا. دخيلك يا ست ماري، خلي يعطي الإذن تنطبع كتاب النبي.
0: مش عرفتك مزوق هالقد، تكرم عيونك مستر كنوف.
5: شكرا يا ستي. هيدا الكتاب قريت منه مقطع للأسيس، قال لي هيدا بينقرا بالكنايس. عملتي جولي بأورفليس؟
0: لا بعد.
5: تعي معي قبل ما تروحي.
6: قلت ثلاث أيام ما نمت ولا غمضت العين.
0: تقدرني شو بك؟
6: شو بني؟ وعدت المرابي للمرة المية إني بدفع له آخر الشهر. ما تدبر معي المبلغ. ليش؟ شو عارف شو لازم أعمل؟ رح موت من النقص.
7: بسيطة. يا مرابي، يا مرابي.
8: شوفي شوفي، رح يدفع لي جوزك بكرة؟
7: ندهت لك تقلك ما رح يدفع لك.
8: كيف؟
7: روح هلأ نام، هو ما رح يقدر ينام.
8: كيف؟
6: خاي ناوست يا مرة، رح يخد لي غطة.
7: نام تقبرني نام.
8: شو نام؟ وعي وعي.
7: أنا اللي بحكي.
8: يعني ما في شي دفعة؟ انت حلوي والحلوين كرمة.
7: شوف مصرياتك طلع وجهن خير علينا. صور ما بقدر نام تتمسى فيه.
8: يا ست تمسى فيه، على القليل بيطلع لي فايدة. شوفي كل لفتة مسا عفو شهرين الفايدة.
7: أسعارك بالأرض.
8: ليش انت وين؟ بالجو؟
7: مخجل. بدك تغازل ستات البيوت، على القليل عرف شو بدك تحكي.
8: جمالك هبلني، انسطلت، عم طهوج بالحكي. تقبريني حبيبتي حياتي.
7: هي عليك سطلتك. اكمل كمل.
8: رح افرط دخيلك. اعمل لي شي طريقة وعيني.
7: تسلم تسلمني، رح وعيك. بس قبل ما توعى، بالنسبة للفوايد، أيد لفتة المساء عفو 3 أشهر، ولفتة الصبحية عفو 4. 3 و4
8: 7.
7: 3 و4 7. اعملن 8 وتعا بكرة تصبح.
8: يا عمي أنا بفرجكن بفايدة قليلة ومش عم تدفعوها.
9: الله يستركن من شي مراب كبير يدينكن وياخد هالبلد فوايد.
10: قوم شيري.
11: طمنيني.
10: مشي حياتي. كنا عم نحكي بتخفيض الفوايد.
11: انتم شوي. بيلزمك شي؟
5: انا ألفريد كنوف من نيويورك ناشر كتاب النبي وجاي اتفقد أورفينيس.
9: كتاب النبي ضابط بالحكي بس.
5: انت شو بتشتغل؟
11: انا بدين باخد شوية فوايد
5: حبيبي. اطلعنا قرايب. انا هيدي الشغلة بدمي.
11: انا من ساعة اللي شفتك قلبي لهفلك. بتصدق
5: انت مرابي وانا ناشر؟ تعا معي على نيويورك هيك منكب الرسمال ومننزل بها الأدبة والشعرة شفط.
9: شو بدي بنيويورك؟ أنا هون سلطان مدين البلد كله بيشتغل وبيدفع لي فوايد.
5: وإذا عجزوا عن الدفع؟
11: إذا عجزوا عن الدفع برهلوا بيوتهم سنتين زمان بتصير أورفليس ملكي.
12: أنتوا برفقة راديو كوكبا

0: ماري
1: جبران، شغلت لي بالي، ليه هالغيبة؟
0: أنا تعبان يا ماري،
1: عم بتدخن كتير
0: كتير وعم نرفز، عم فكر وقف الكتابة.
1: أعصابك تعباني
0: وقلبي سريع، 110 ضربات بالدقيقة.
1: بدي اتصل بالطبيب.
0: اتصلي بغيابي، بحضوري بفضل احكي معك.
1: حبيبي جبران، كلامك سعيد، مش عارف حالي بحزن او بفرح.
0: الفرح والحزن توأم ما بينفصلوا، وانت مثل كفة الميزان معلقة بين حزنك وفرحك.
1: عم تاخدني لوعي اوسع.

0: هنا راديو كوكبة.
1: حيل هو النجم الوحيد اللي بيضل نوره يلمع ويحرقنا طول حياتنا. يا ماري، أنا بالماضي كان بدي الناس يحبوني من أجل الأعمال اللي عملتها. اليوم بدي إياهم يحبوني من أجل الأشياء اللي ما قدرت أعملتها.
2: لكن لانك عملت كتير وكتبك انتشرت وعم بتواجه قيمتها بين قبول الناس ورفضهم.
1: تفضل كتب تكون صغيرة يقراها الإنسان بجلسة وحجمها مهضوم تنحط بالجيب. هيك بتصير جزء من ثياب الإنسان.
2: بتصير جزء من الإنسان لأنه الشعر خلاص.
1: أنا صليب الشعر وجلجلة الكتابة.
2: بديت أورفليس ترتل، بدي الاحتفال.
1: أنا الاحتفال والمحتفلين.

0: هلو جبران مستر كنوف، مين هالضيف؟ لحظة، كأني بعرفه.
1: تعرفه؟
0: مش غريب عني، شكله صوفي على شرقي.
1: هيدا النبي.
0: ما غيره نبي أورفليس؟
1: ما غيره
0: المصطفى المختار الحبيب. أنا معجب فيك.
1: حضرته ألفريد كنوف ناشر الكتاب.
2: حضرتك الناشر، سعيد بمعرفتك
0: استاذ مصطفى.
2: النبي
0: رح خلي العالم يتعرف عليك، صدقني استاذ مختار.
2: النبي
0: احسن طباعه، جلد بني بلس 12 رسم، رح سفرك لاخر الدنيا، صدقني استاذ حبيب.
2: يا اخي النبي.
0: ايوه ايوه استاذ نبي، الهيئات الجمعيات الثقافيه النوادي بس يصدر الكتاب.
2: وين بده يصدر؟ جبران وقف الكتابي، وقفت الحياة بأورفليس، وأنا راجع عنه يرجع يكتب.
1: شعور غامض وقفني عن الكتابة.
0: شعور غامض؟ بالأعمال ما فيه شعور غامض، في عقود وبنود جزائية ومحاكم، فيه ناس ناطرين.
1: أنا كتبت النبي أورفليس والناس وحبيته، لا بقى بدي النبي يرجع على جزيرته ولا هالناس يخلصوا. جمدتهم بالزمان حتى ما تخلص اللحظات الحلوة.
0: بالعكس بالعكس يا جبران، إذا كملت الكتاب ووصلته للنهاية ما بتعود تخلص الحكاية، وبتصير ترجع كل ما واحد فتح الكتاب.
2: يا جبران، كل شيء لازم يوصل للغاية.
1: ظاهر حرية الإنسان مرهونة بالآخرين. رح ارجع للكتابة.
0: يس جبران رجع يكتب.
3: جبران رجع يكتب.
4: جبران رجع يكتب. جبران رجع يكتب.
5: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

0: علمني البوح، علمني شو بده يقول الإنسان للإنسان حتى يقترب منه أكتر.
1: أنت كتير قريبة.
0: كيف بدي أكسر سيف القلق؟ كيف بدي ألغي المسافة بيناتنا؟
1: يا المترا، في مسافات بتلغي حالها، وفي مسافات كل بوح العشاء ما بيقدر يلغيها.
0: هل انكتب للنهر ما يوصل للبحر؟
1: يمكن اللي كتب كتب للناس كل واحد يدور على ذاته، يشتاق للتاني بس ما يتحدوا. جبران بده ماري، وماري ما بده جبران. انت بدك النبي، والنبي كتب له سافر على جزيرته.
0: يا ريت جبران ما بيخلص هالكتاب. انا حبيت الناس بأورفليس، وبدي اياك انت ما تفل او بتاخدني معك.
1: مطرح ما رايح ما بقدر اخدك معي يا المترا، لكن وعدي الك ارجع بزمان تاني.
2: السر يا جيرتريد.
0: انا بغار من ماري.
2: الغيري عاطفة هني. انا عم ارسمك وانت قدامي ساعات وساعات عم نستغرق ببعضنا. انا انسكبت فيكي وانت انسكبت فيه. هلا نعيمي، اليوم خلاص.
3: لا لا لا لا، شو خلاص؟ خليكي يا عمي خليكي، بدنا نسبح وجه الله.
0: اي متى الموعد التاني؟
2: بتصل فيك.
3: كيفك اليوم؟
2: I'm a false alarm. انا حالي كذب يا ميشا، اتجرت من امريكا.
3: وانا اتجرت من عالم المكانات، عالم الانسان المحكوم بالشغل كل يوم.
2: انا مش رح استرد حريتي وكرامتي الا بلبنان.
3: وهل عندك مشروع معين؟
2: ببالي مطرح ولا اجمل. اذا رحت له ما بيعود الك قلب تتركه. داير قديم بضواحي بشري اسمه داير مار سيركيس، بدي اشتري وعيش انا وياك فيه.
3: وبيبيعوك اياه؟
2: كلفت محامي صاحبي بطرابلس يزبط لي البيع. هونيك يا ميشا نعتزل العالم، نكتب مثل ما بدنا، منشتري مطبعة لكن منشتغل بالأرض، منحول اليابس أخضر، بتباركنا الريح وبتفرح فينا الشمس.
3: نحن اليوم بتشرين التاني، لك شو رأيك؟ شو رأيك إذا استقبلنا الربيع على كتف ويد القديسين بشري أو بالشخروب ببسكنتا؟
2: عندي أشغال كتير يا ميشا ما بقدر خلصها قبل كم شهر أو سنة، خصوصا كتاب النبي.
3: خايف ما تروح يا جبران.
2: داير مار سيركيس حلم حياتي إلا ما اسكن فيه.
3: ومن هلأ لهيك الوقت يدرى مين يعيش.
2: ومن هلأ لهيك الوقت أنا تعبان يا مخيل.
3: طب شو رأيك بإجازي كم يوم؟
2: وين؟
3: محل بعيد عن نيويورك 100 كيلومتر، اسمه كهونزي، أوتيل صغير شجر وشلال، بيعرفوا نسيب عريضة.
2: لك من دون درس بروي انا وانتو نسيب عريضة وعبد المسيح حداد.
3: اذا هيك رح روح بلغ الشباب فورا.
2: يا
4: سألت عن مور سيركيس؟
2: ايه سألت.
4: لك ترى هودي الرهبان ما بيبيعوك اياه.
2: كيف عرفت؟
4: قال انت كافي. انا جرجي مفرج من الكورة وشغلي بالعروضة.
2: كلفت محامي صاحبي يشتري لي اياه.
4: لك يا استاذ أشهد وقعدك فوق. دار خربان وهوا بيزنطير وغطيته وموارنا.
2: تعو تدبر لك على الساحل دار كويتلة طبقان وأرميد
4: مستلم ابونا برنانديز. ايه الله وكيلك هيدا ب $200 بيطوب لك الوقف كله. عشقلت

0: كاسكن يا شباب.
1: يلا
2: كاسكن.
0: ها شوفوا صاحبنا، تذكر وادي القديسين؟
1: عرفني
3: لك شو هالعرقات يا مخيل.
0: هودي عرقات بس كنت جوز عمتي شايلن على ايده.
1: اللي كم حبة تلج؟
0: لا اخي لا، انا ما بشرب من تلج امريكا.
3: هل قد مأسرين عليك الروس؟ يعني تلج سيبيريا احسن؟
1: لك ما كله شتي.
0: لا شتي روسيا شعبي اشتراكي، شتي امريكا رأس مالي استعماري. بس انا ما بشرب الا من تلج صنين. كل ما بعت لي جوز عمتي تنكة عرق بيبعت لي معها تنكة تلج.
1: ايه وبيوصلوا معي
0: بحطهم بالفريزر بيرجعوا تلج.
3: حلوة حلوة.
0: كيفني معك؟
3: المهم جوز عمتك يضل يبعت لك عرق، احسن ما نشتري ويسكي وننقطع ويسكي بهالغلا الفظيع.
0: كاسك يا جبران. طيب قليلة تسقينا انت صندوق ويسكي تهريب ومغشوش لانك مسترخص وشريب 25 دولار.
3: لك ايه ما كله بيسطل.
2: امريكا كل شي اخترعت ما قدرت تعمل كاس عرق.
1: يا شباب يا شباب، خلصت الاجازة وما حكينا بالاشياء الاساسية اللي من اجل اسسنا هالرابطة الالمية.
2: يا نسيب نحن اليوم جايين ننسى ونسكر.
0: معه حق، في امور كتيرة علقة لازمها حل.
3: مزبوط. خود مثلا اللبنانية الهربانين من الاستعمار الفرنساوي وعم بيفتشوا عن ثورة. وكلهم بدهم اياك تخطب وتحاضر عن القضية.
1: يا اخي نحن اهل ألم وعلينا الاهتمام بالرابطة وبس.
0: اهل ألم يعني اهل فكر، واليوم ما في مفكرين ما عندهم هموم سياسية.
3: نسيب إذا الوردي بتقدر تنفصل عن عبيرة بينفصل الأدب عن الشأن العام.
1: لا لا لا لا،
3: وما فيك توصل للتغيير بجناح واحد.
1: نحن الرابطة الألمية مهمتنا نطور الفكر ونحرض أدب البلاد العربية على التطور.
3: عبس تحرضهم لأنهم مأمورين سياسيا، وسياسة الرأي الواحد بتنتج أفكار نمطية.
0: يا إخوان نحن هون استفدنا من الحرية وتنوع الثقافات.
2: تلجي
3: حط. تأكدوا انه السياسة هي اللي بتطلق الوطن صوب الابداع وهي اللي بتقمعه.
1: صح. اذا بتحب السياسة هالقد اترك الشعر واشتغل سياسي.
3: معها ما الشعر سياسي. سياسة النكرزات والخدمات الصغيرة والألعاب هيدي لا. كل عظم العالم اللي اشتغلوا سياسي اعتبروها على انها نبيل واخلاق، والتعاطي بكبر وانسانية.
0: هلو جبران.
3: استركناف شو عرفك وين
4: الناشر فيه كلب صيد بريح. انا لاحق بدنا نخلص كتاب النبي.
0: لا لا لا يا مستر كناف هلا مش وقتها. يا نسيب صب له اشرب اشرب كيس.
4: كمان
0: صب له
4: كمان.
0: يا مستر كناف هودي مش فضكة. يطلع بالقنينة.
4: وين مازة؟ ما فيش راس بلا جورة.
3: هيتو بيعرف بمزة العرق أكتر منا.
5: Singing عتابة تنسلي ourselves. Singing

0: عالم آخر. ظهر المسيح علي 3 مرات وكنت صغير. في مرة ضيفت رشاد وهو عطاني تياب جداد. يا ماري مش عارف حالي إذا كنت من بشري وبي خليل أو خلقان بكلكتة وبي مهراجة أو فرعون من النيل.
1: بين الهند وبين النيل بتشلحني بالمستحيل يا جبران الأبيض مثل الحظ المدهش مثل الإيه.
0: أنا مش عن عبس كتبت النبي، أنا مرسل تقول الكلمة تبشر بالرحمة.
1: ويا أورفليس المدينة اللي خلقت من الحلم
0: وغزل التلج وحيطان الوهم،
1: جايين نعمل لك زيارة
0: نحن وأعضى الرابطة الألمية زيارة يا مخايل نعيمة.
1: وأعضى الرابطة الألمية
0: لاقونا
1: طالعين نزور النبي بأورفليس.

0: نحن جينا للتعارف.
1: أهلا وسهلا أورفليس، بتسعد فيكم.
2: هدايانا من كرم الطبيعة، عسل النحل الملكي وعنب الأسود،
0: ومنا إلكن كتب وجرايد يومية،
3: ومني أنا راديو حتى تسمعوا موسيقى وشو صاير بهالدني.
4: جبتيلن القلق،
5: المرأة هداياها القلق.
6: نصيحة مني، منعهن يسمعوا الراديو.
4: يا إخوان ركزوا لي هالراديو بالساحة، هيدا الراديو ملك عام، ممنوع حدا يفتح أو يتسمع عليه إلا بالاحتفالات والأعياد وبحضوري شخصياً.

0: Lina! لينا وحدك؟
1: ضجر وشوب.
0: ايه شوب شلحي
1: مخجل.
0: ليش؟ في احلى من انك تستقبلي الهوا والشمس عاريه مثل شجره؟
1: ولا واقح وبتغازل.
0: الغزل بده واقحه والجمال حرام تخبيه التياب.
1: يخرب ذوقك شو بتعرف تحكي؟ انت مرابي ولا شاعر؟
0: أنا عنب المعصرة، اعركيني تصير مبيل. أنا سنديانة الشير وانت عصفورة المدى. ضحكي منك بتسوى كل شي في كمبيالات وبنوكي.
2: ياي ياي ياي ياي كمستك بالجرم المسهود غرامه بالليل ومع المرابي. شو عم يعمل لك شاك على العتم؟
1: شو بيك لحيني على الدقسة؟ ما بيعرف ليسأل. إنما اتركا بينكما بعض فصوحات لترقص فيها رياح السماوات.
2: هيدا رأس هيدا؟ هيدا خلع، هيدا شخلعة.
1: لا هيك كتير. ايه اترك الراديو. انت بشو بالك والحرامي سرق الراديو؟
2: العامة شو كترة السرقة؟ الحرامي سرق الراديو والمرابي رح يسرق المرة؟ ليه؟ وليه عم تسرق المال العام؟
0: دخلك شو بتستحلوا كلكم بهالمال العام؟
3: ما حدا بيسأل عنه.
0: شفتوا؟
3: انتوا سامعين اخباره؟ عليك الخبرية بترعب. وين في مجاعة؟ وين في حرب؟ بيجيبون من اخر الدنيا وبيدبلكن ياهن بهالساحة. بكرة بدكن تدفعوا لي تأسره.
2: وليه؟ وليه انت مفكر البلد سايبة؟
3: هلأ دائب عينك هالراديو؟ انسرق البلد كله وما حدا حكي. الظاهر ما بتشوفوا إلا السرقات الصغيرة.
0: حرامي وبيحكي بالسياسة.
3: مصاري شغلة الحرامية.
1: بلا شريعة. دوروا هالراديو خلينا ننطرين.
0: برافو عليكي.
4: ما نبي أورفليس بيقول ما بتكونوا أحرار إلا إذا كانت أيامكم بلا هم ولياليكم بلا حرمان. برافو عليكي. دوري دوري.
2: لك إذا سمعوا هذا فضيحة. لينا
0: سمع يا اخوان سمع. ساعة الاستماع بمية.
5: شو الدفع؟
0: في ضريبة على السمع للدولة.
5: ولو على السمع ضريبة ما يكون في على النظر كمان.
0: معلوم. ليك حبيبي اذا مرة حلوة شي واذا ختيارة بيعوضوا عليك.
5: ايه مش رح ندفع. دور هالعجيبة.
0: بدك تدفع.
5: بدك تدور.
0: بدك تدفع.
5: دور.
6: والآن سيداتي سادتي نقدم لكم النشرة العلمية. صرح ناطق عسكري بأن إحدى الدول تطور قنبلة ذرية تفني مدينة بحجم نيويورك.
0: كله حكي.
6: اسمعوا بعد في أكثر. يا مرابي أنت اللي عم تضحك. اسمع الخبر. مراصد الإنذار المبكر التقطت شارات قادمة من الفضاء وتخوف العلماء من حصول غزو من عالم آخر يدمر الحضارة.
5: يا لطيف
1: كسروه.
0: يا عمي أنا شو عمله؟ لاني مدينه ولاني عمله كمبيالي ولك كيف عرف اسمي؟ أنا رايح نام.
7: سكروا هالراديو.
2: ولك يا سيدنا خربت الدنيا وانت بعدك بالوعظ.
7: مين فتح الراديو؟
2: راديو بنص الساحة مراقبة ما فيه وامن ما فيه. ايه كيف ما بدو يصير في تجاوزات؟ الليلكن حطوا حراسة طلبوا مراقبين.
1: في شي على الموضة اكتر. بدنا لجان تحقيق.
5: بدنا الحقيقة.
7: لا تقولوا نية الحقيقة. لا تقولوا لقيت الحقيقة، قولوا لقيت حقيقة واحدة
2: ولا نص حقيقة.
7: ناس مثلكن بيحبوا الثرثرين لأنه سكوت الوحشي بيفضح نفسياتهم قدام عيونهم.
1: يا لطيف لو كنت مرتك بطلقك.
2: يا سيدنا حيش قاعد بالنعيم نزال دعس بالغبرة. لازم توقع تتفركش تتعرف شو صاير بالدنيا.
0: دخيلك يا سيدنا. هرب النوم من العينين. طار الناس. عندك شي حبة منوم؟
1: ولك شو بك؟
0: شعوب الفضاء الانبل الذرية رح تفنى البشرية.
2: يا ريت سمعنا من الحرامي.
0: موتوا موتوا.
8: دخيلك يا نبي أورفليس.
0: خبينا.
7: وانا وين بدي اتخبى؟
0: بدنا شي حبة منوم.
7: روحوا صلوا ناموا.
0: يا سيدنا يا سيدنا، كيف بدي صلي والعالم عم يتفجر مثل البركان؟
7: ما بقدر أعلمكن الصلاة بالألفاظ. الله ما بيسمع كلماتكن إلا إذا رسمها عشفافكن وحكي فيها قلبكن. روحوا صلوا ناموا، الصلاة أحسن منوم.
9: الصلاة أحسن منوم. الصلاة أحسن منوم.
0: قوموا ناموا، روحوا ناموا، الصلاة أحسن منوم. يلا
9: صلاة أحسن منوم. الصلاة أحسن منوم.
5: باب الحكم بلبنان في على وصاية، والاستقلال ما بيتم إلا بثورة شعبية.
10: ثورة بمعنى استلام الحكم بالعنف؟
5: نعم بالعنف.
10: ويسيل الدم؟
5: الظاهر هيك.
10: حبس، قلت لك عندك ازدواجية، ولك كيف شاعر وصوفي وبتقتل؟
5: لأجل خلاص الشعب.
10: خلاص الشعب، وخلاص الشعب ما بيتم إلا بالعنف. يا أخي يا أخي، أنا ما بأذي نملي، أنا متوحد مع المخلوقات، أختي الخروبة، أخي الديك، ابن عمتي الخروف.
5: إيه، ولما تجوع بتاكل قرايبك.
10: علينا فصل الدين عن الدولة. قبل كل شيء السيادة وإنهاء الحالة الطائفية.
5: شعبك ممسوك بالطائفية، كل واحد ولاءه لطائفته، نحن بدنا إياه يكون ولاءه للوطن.
10: كل هالاشياء ممكن تتم بدون عنف.
5: هلا شايفني حامل سكين ونازل تذبيح بالعالم؟
10: اللي بده يتعاطى الشأن العام عليه العمل المتواصل للإقناع والتنفيذ بواسطة الكلمة والفعل الصالح.
5: يا أخوان، في خبرية بدي لكم إياها. اليوم بلغت الشعب بجبل لبنان إني مش راجع على الوطن ومش راح استلم الحكم.
10: أنت؟
5: نعم أنا. عرضوا علي ورفض. سألوا ميري هاسكل.
10: لتكون هلوسة شعرية
5: وبكامل وعي.
10: وبكامل وعيك؟ إذا هيك خلينا ننطفي أشرف. قوموا يا شباب قوموا، أنا أعزمكم على كاس عند ملفرد. تفضل يا جبران.

0: صار لك شيء؟
1: كيف قادر تعيش بهالضجيج وهالسرعة؟
0: لعلك فهمت ليش أنا عم ألف كتاب النبي وليش اخترعت مدينة أورفيليس.
2: أنت اخترعت مدينة للحلم حتى تهرب عليها من واقع نيويورك بساعات انكسارك.
0: بساعات الانكسار بتولد أعظم أحلامنا.
2: بس أنت ما سكنت فيها، حطيتني أنا والكرامين وزراعين وما وفرت لنا شيء من أسباب الراحة.
0: وفرت لكم الطمأنينة. حضارة اليوم حضارة قلق.
2: بس أنت وين؟
0: أنا بحن لأورفيليس، بحلم بطرقاتها وبيوتها بس ما بسكنها، لأني عايش إيقاع العصر وتفاعل الأفكار والسياسة وسباق الحضارات.
2: ضجة نيويورك خلقت هدوء أورفيليس.
0: معك حق
2: يا جبران. بعد 12 سنة انتهت أيام الخدمة والطير اشتاق يرجع لجزيرته. زودني بكلمات الوداع والمحبة واكتب نهاية هالكتاب حتى اركب سفينتي وروح.
3: خلص هالكتاب، صار لازم توضع النهاية.
0: حتى النهايات السعيدة حزينة يا ماري.
3: لو سمعت منك وتجوزنا كان انتهى الحب، ويمكن ما كتبت النبي،
0: ويمكن كنا افترقنا. أنا يوم اللي عرضت عليك الزواج ورفضتي صدمت كتير. قلت خسرنا الزواج بس ما نخسر الحب وعشت هالواقع. بس في شي كان يموت باستمرار.
3: الاتصال المستمر والدايم بالنهار وبالليل وتنعاد القصة كل يوم وإلى الأبد بيقتل الحب.
0: وليكن بينكما بعض فسحات لترقص فيها رياح السماوات.
3: مين بيعرف، يمكن نتجوز مجيء تاني.
0: المجيئات الدايمة حق، وبانتظار مجيء تاني سكون غميق بيمرق فيه الإنسان من جوهر لجوهر. خريف الجسد بيقود للشتى، والشتى ضروري لربيع آخر.
3: فضائلنا لا تنضج إلا عبر الحياة.
0: أعطيني الألم خليني خلص هالكتاب ويروح النبي لجزيرته بحارته ناطرين. يا ماري، يمكن بكرة أقرب الناس يقولوا جبران استوحى نيتشي أو ويليام بليك. لكن أنا من الشرق، من مطلع الشمس والرسالات، وطالع من بخور الكتب المقدسة.
4: هنا راديو كوكبة.

0: نرتوي من خمرنا.
1: لم أطلب إلا سر فرحكم وألمكم، إنني لم أطارد إلا ذاتكم الكبرى التي ترود الفضاء.
2: هذا أوان الحصاد ونحن نختزن ذكراك في قلوبنا.
3: إن كل ما يبدو ضعيفا فيكم هو أقوى وأثبت ما في لياليكم. أليس الحلم الذي لم يحلم به أحد منكم هو الذي بنى مدينتكم؟ لو كان لكم أن تسمعوا همس ذلك الحلم لما سمعتم أي صوت عداه، ولكنكم لا تبصرون ولا تسمعون، وهذا خير لكم. فالحجاب الذي على عيونكم سترفعه اليد التي حاكته،
4: والطين الذي يسد آذانكم ستنزعه الأصابع التي جبلته، وعندئذ تبصرون وعندئذ تسمعون.
3: وفي ذلك اليوم تدركون الغايات الخفية في كل شيء، فتباركون الظلمة كما تباركون.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هالنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكيما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث الميلاد، ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
3: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق مواعيد المسيح. آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

صارت الساعة 9 صبح بكوكب صباح الخير. نتمنى لكم نهار حلو ومنتمنى تضلوا دايما معنا على السمع لحتى نتابع نحن وياكم كل شي عم بيصير هاليوم، حتى نتابع نحن وياكم الأجواء الحلوة وببعض الأحيان الأخبار يلي عم تنعكس علينا بحياتنا اليومية.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمر وخبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارن عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس هيك.

الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديال.

0: بقلم موريس عواد. إذا بقي ملك بتكون أنت، من ديوان آخ عام 1974. كنت الملك من قبل ما كانوا الملوك، بتبقى ملك من بعد ما يفلوا الملوك، وكنت قبل الانبياء انت النبي، وبكرة بيصيروا الانبياء حكاية صبي، وبتضل انت الدل عالرح يجي، وبتضل تشم الهوى بالكل، والارض ورقة وضل خرتش يا صبي. وشفت ناس مكومين وكتار هني، وهيئتهم نتفي مثل الوراق مدردرين، بالليل عبوابة الصدفة ضربهم بكلمة توجعهم 100 سنة، وتوقعهم بآخر البطولة وتكسر الصدفة، وبتضل انت الجمر لما يبردوا أهل الأرض، أو يحزنوا أو يشردوا، أو ينعسوا بالصيف عبواب القدر، أو يبعتوا بالريح مركب عنكبوت، أو يسكتوا أو يركعوا قبال الصور. وبتضل طفل يفز من قلب السكوت ليلة قدر، وتزت عسكوت حجر.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب. راديو كوكبة، للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: من قلب جنوبنا اللبناني ومن عبق التراث الأصيل، بلدة الدردغية بتحتفل للسنة الثانية باليوم التراثي.
1: ليلتنا من الليالي العمر النجمات بترقص بيها.
0: مهرجان بيجمع الفرح والموسيقى اللبنانية وبيقدم تحية للفنانة سميرة توفيق.
2: يا هلا بالضيف، ضيف الله أحسب الروح.
0: لقونا السبت 19 أيلول من الساعة 6 للساعة 9 المساء بوسط البلدة الحي التراثي. الدعوة عامة، كونوا كتار وخلوا صوت الفرح يلعلع من قلب الجنوب اللبناني وبرفقة راديو كوكبة. للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 71 736-894.

0: من قلب جنوبنا اللبناني ومن عبق التراث الأصيل، بلدة الدردغية بتحتفل للسنة الثانية باليوم التراثي.
1: ليلتنا من الليالي العمر النجمات بترقص بيها.
0: مهرجان بيجمع الفرح والموسيقى اللبنانية وبيقدم تحية للفنانة سميرة توفيق.
2: يا هلا بالضيف ضيف الله أحسب الروح.
0: لقونا السبت 19 أيلول من الساعة 6 للساعة 9 المساء بوسط البلدة الحي التراثي. الدعوة عامة، كونوا كتار وخلوا صوت الفرح يلعلع من قلب الجنوب اللبناني وبرفقة راديو كوكبة. للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 71 736-894.

انتم برفقة راديو كوكبة.

الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديان.

0: بقلم موريس عواد. إذا بقي ملك بتكون أنت، من ديوان آخ عام 1974. كنت الملك من قبل ما كانوا الملوك، بتبقى ملك من بعد ما يفلوا الملوك، وكنت قبل الانبياء أنت النبي، وبكرة بيصيروا الانبياء حكاية صبي، وبتضل أنت الدل عالرح يجي، وبتضل تشم الهوى بالكل، والأرض ورقة وضل خرتش يا صبي. وشفت ناس مكومين وكتار هني، وهيئتهم نتفي مثل الوراق مدردرين، بالليل عبوابة الصدفة ضربهم بكلمة توجعهم 100 سنة، وتوقعهم بآخر البطولة وتكسر الصدفة، وبتضل انت الجمر لما يبردوا أهل الأرض، أو يحزنوا أو يشردوا، أو ينعسوا بالصيف عبواب القدر، أو يبعتوا بالريح مركب عنكبوت، أو يسكتوا أو يركعوا قبال الصور. وبتضل طفل يفز من قلب السكوت بليلة قدر، وتزت عسكوت حجر.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: من قلب جنوبنا اللبناني ومن عبق التراث الأصيل، بلدة دردغية بتحتفل للسنة الثانية باليوم التراثي.
1: ليلتنا من ليالي العمر النجمات بترقص بيها.
0: مهرجان بيجمع الفرح والموسيقى اللبنانية وبيقدم تحية للفنانة سميرة توفيق.
2: يا هلا بالضيف، ضيف الله أحسب الروح.
0: لقونا السبت 19 أيلول من الساعة 6 للساعة 9 المساء بوسط البلدة الحي التراثي. الدعوة عامة، كونوا كتار وخلوا صوت الفرح يلعلع من قلب الجنوب اللبناني وبرفقة راديو كوكبة. للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 71 736-894.

صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

لا تكذب عليا يا هل ترى العاش بأيامه هنية قولوا لي حاجة لا تكذب

0: من قلب جنوبنا اللبناني ومن عبق التراث الأصيل، بلدة دردغية بتحتفل للسنة الثانية باليوم التراثي.
1: ليلتنا من ليالي العمر النجمات بترقص فيها.
0: مهرجان بيجمع الفرح والموسيقى اللبنانية وبيقدم تحية للفنانة سميرة توفيق.
2: يا هلا بالضيف، ضيف الله أحسب الروح.
0: لقونا السبت 19 أيلول من الساعة 6 للساعة 9 المساء بوسط البلدة الحي التراثي. الدعوة عامة، كونوا كتار وخلوا صوت الفرح يلعلع من قلب الجنوب اللبناني وبرفقة راديو كوكبة. للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 71 736-894.

حلو البيت، البيت المعمر عالصخر لوجاه، البيت المعمر عالصخر لوجاه ما يخوف صحابه كتر لوجاه، بعكس من بني عرم اللوجاه دبيب الوشم بيصبح خراب.

الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور دياب.

بقلم موريس عواد. إذا بقي ملك بتكون أنت، من ديوان آخ عام 1974. كنت الملك من قبل ما كانوا الملوك، بتبقى ملك من بعد ما يفلوا الملوك، وكنت قبل الانبياء انت النبي، وبكرة بيصيروا الانبياء حكاية صبي، وبتضل انت الدل عالرح يجي، وبتضل تشم الهوى بالكل، والارض ورقة وضل خرتش يا صبي. وشفت ناس مكومين وكتار هني وهيئتهم نتفي مثل

0: هنا راديو كوكبة.
1: كب عنكبوت أو يسكتوا أو يركعوا قبال الصور، وبتضل طفل يفز من قلب السكوت ليلة قدر وتزت عسكوت حجر.
2: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.
1: وإليكم بيت عتابة ضروري، ربما مكسور، دخله لغة فرنسية لأنه، لذا وجب التوضيح.

0: من قلب جنوبنا اللبناني ومن عبق التراث الأصيل، بلدة درغية بتحتفل للسنة الثانية باليوم التراثي.
1: ليلتنا من الليالي العمر النجمات بترقص فيها.
0: مهرجان بيجمع الفرح والموسيقى اللبنانية وبيقدم تحية للفنانة سميرة توفيق.
2: يا هلا بالضيف ضيف الله أحسب الروح.
0: لقونا السبت 19 أيلول من الساعة 6 للساعة 9 المساء بوسط البلدة الحي التراثي. الدعوة عامة، كونوا كتار وخلوا صوت الفرح يلعلع من قلب الجنوب اللبناني وبرفقة راديو كوكبة. للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 71 736-894.

حاسس في بقلبي لهفة عم تدفعني اني روح وميلة بايدي واعزمها عالرقصة وبسري بوح رح

تواصل معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

0: من قلب جنوبنا اللبناني ومن عبق التراث الأصيل، بلدة دردغية بتحتفل للسنة الثانية باليوم التراثي.
1: ليلتنا من الليالي العمر النجمات بترقص فيها.
0: مهرجان بيجمع الفرح والموسيقى اللبنانية وبيقدم تحية للفنانة سميرة توفيق.
2: يا هلا بالضيف ضيف الله أحسب الروح.
0: لقونا السبت 19 أيلول من الساعة 6 للساعة 9 المساء بوسط البلدة الحي التراثي. الدعوة عامة، كونوا كتار وخلوا صوت الفرح يلعلع من قلب الجنوب اللبناني وبرفقة راديو كوكبة. للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 71 736-894.

صارت الساعة 3 بعد الظهر، ومثل ما بتعرفوا الساعة 3 يعني صار فينا نقول مساء الخير. مساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا، معكن من راديو كوكبة، عم نواكبكن بيومياتكم.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عيب الشوم. يا عيب الشوم قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلة تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟

0: هنا راديو كوكبة.
1: عايشي معنا لهلا وبعدنا لهلا من ردد. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمر وخبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم. تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو، مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوطوكن وبيتركوا أطارن عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: غابات زيتونة تحرسة وعين المسيح بيركة شعبة، بترحلك مشوار إلى نجمة الصبح وبنت حرمون كوكبة. هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء حصبية بمحافظة النبطية بجنوب لبنان. تبعد كوكبة 109 كيلومتر عن بيروت العاصمة، وبترتفع 660 متر عن سطح البحر، وبتمتد على مساحة 1049 هكتار. تقدر توصل على كوكبة عبر طرق مختلفة، عن طريق صيدا النبطية مرجع عيون كوكبة، طريق لبقاع رشية الوادي كوكبة، جزين كفرحونة إليا كوكبة، لبقاع صغبين مشغرة إليا كوكبة. لعبت كوكبة دور مهم عبر التاريخ على الصعيدين الديني والاجتماعي، وأعطاها موقعها الجغرافي قيمة كبيرة، فهي بنت حرمون، هالجبل اللي بينتصب شامخ قدامها وبتشمخ فوق إحدى تليله بهيبة وجمال. بلدة كوكبة قديمة العهد، بتعود إلى العهد النيوليتي الأول، أي من حوالي 10,000 سنة قبل المسيح، وكانت الموقع الأبرز لصناعة الأدوات الحجارية الصوانكي. واكتشف عالم الأثار فرانك سكيلز بكوكبة بالعام 1964 أدوات من الصوان صنعها سكان هيديك العصر، وساهم موقعها على ضفاف نهر الحصباني كون مسكن لإنسان العصر النيوليتي الأول، وهو أول من اكتشف الزراعة واستخدم الأدوات الحجرية. اسم بلدة كوكبة يعني نجمة الصبح بحسب ما ذكر الدكتور أنيس فريحة، وبتمتاز كوكبة بأن البلدة الوحيدة من بين قرى قضاء حصبية اللي بتطلع مباشرة إلى جبل حرمون. وورد بالأخبار الشهية للأب يوحنا الحردين أنه موقع كوكبة الجغرافي ساعد بها التسمية، لأنه شمس الصباح اللي بتطلع من وراء حرمون أول ما تقبل جبهتها، فكوكبة هي الضيعة الوحيدة القادرة تشوف الشمس وهي عم تشرق من فوق جبل حرمون بين قرى منطقة حصبية.
1: عم تضوي الشمس على الأرض المزروعة، عم تضوي الشمس والدنيا عم توعى.
0: كانت كوكبة مقر للإله أورانيوس، وانطلاقا من واقع التاريخ الديني القديم إلى بتبين أهميتها بمعلم بارز، وهو موقع الهرمس اللي هو مقر مملكة النبي هرمس حفيد أبو البشر، واللي بيرمز إلى إله التجارة الماشية والمسافرين. بأعالي هالبلدة منلاقي موقعين بارزين، أبع الكنيسة وأبع الخرايب. الأول كناية عن كنيس بيعود إلى زمن تواجد اليهود بقضائي حصبية مرجع عيون وصار من الأطلال. أما الثاني فسكنوا بعض أهالي كوكب المؤمنين بديانة هرمس، ودمرت هالمساكن على أيام ملك إسرائيل. تحتضن كوكبة عين عبرة، أحد المعالم الميثولوجية المهمة اللي بيشكل أحد المعابر بين كوكبة والبقاع، وبيوصل سوق الخان بضيعة برغوث ومنا إلى قلية ومن ثم إلى البقاع الغربي والأوسط. أما الخان بيعود تاريخ بنائه إلى الفينيقيين، كان يعتبر الاستراحة الوحيدة على خط الأوافل بين كوكبة وساحل صور، وبين كوكبة وسهل البقاع عبر ممر عين عبر البقاع أو ممر نبع الحصباني البقاع، وارتبط اسمه بكوكبة وبعده قائم لليوم ويعتبر شريان حياة الأهل، وكانت تختلط فيه قوافل التجار المحليين اللي جايين من البقاع أو من منطقة مرجع عيون. والجدير ذكروا أنه بلدة كوكبة تحتضن دربين، درب السلطان الفوقاني بأعالي البلدة، ودرب السلطان التحتاني اللي بيمرق بالقرب من سوق الخان، وهالطريقين سلكن سلاطين ملوك وجيوش. منلاقي بكوكبة عدد كبير من أشجار الزيتون الدهرية اللي بتجاوز عمرها 6,000 سنة، وبضم بستان واحد 27 شجرة من هالأشجار الضخمة، بوقت بتتوزع عدد كبير منها بحقول كوكبة وبساتينا. وهي بعد لليوم بقمة عطاء ونمو، وهي قادرة أن تحتضن بتجاويف جذوع الضخمة عدد كبير من الأشخاص. وما بننسى بستان الزيتون اللي بتوسط البلدة الواقع بالقرب من كنيسة مار الياس شفيعة، واللي استقبل السيد المسيح ويوحنا المعمدان وقدمت أشجاره الدهرية غصن الزيتون اللي حملته الحمامة إلى نوح كدليل على انحسار الطوفان. ترتفع على مشارف بلدة كوكبة من الناحية الجنوبية الهرمس اللي بتضم عين مي بيعرفوها الأهالي باسم عين المسيح، وهي مقدسة والناس بعدهم بيقصدوها لليوم للتبرك بميتها أو لأنهم يشفوا من أي مرض. وهالعين هي منتظمة، ما بتكون غزيرة بالشتاء وما بتجف بالصيف.
2: بعتلك سلامي عجواني حمامي.
0: تمتاز بلدة كوكبة إنها كانت مقصد للسيد المسيح، وكان يزورها برفقة أمه العذراء، وبيحتضن تراب كوكبة أقدم تمثال برونزي صنع للمسيح. الباحث الدكتور نبيل أبو نقول.
3: كوكبة هي القرية اللي كان يجي المسيح ويزورها ويقضي أسابيع فيها. رح أذكر مجموعة من المراجع. رح بلش بداية بأوريجانيوس. أوريجانيوس ذكر أنه المسيح كان يزور كوكبة وكان يقعد عند أقاربه لأسابيع متتالية. ننتقل إلى سان جيروم. سان جيروم أكد كمان هالمعلومة هايدين بالمذكرات أو بالكتب يلي كتبها. وبيرجع أوزابيوس القيصري اللي هو تقريبا بال 350-60-70 ميلاديا كان أسقف قيصرية فيليبوس، كمان بيرجع بأكد أنه المسيح كان يجي على كوكبة ويقضي أسابيع فيها. مطلع القرن الماضي الأب بطرس ضو كمان رجع أكد على هذه المعلومة. وإذا بنرجع لمراجع قديمة أكثر، بنرجع للأسقف تيوفيليوس يلي هو كان بالقرن الأول الميلادي، ذكر أن أقرباء المسيح كانوا يسكنون في كوكبة، وزيادة عن هيك حدد منزل أقرباء المسيح، وبيقول بالتحديد أنه هن إلى شمال الشرقي من بستان الزيتون الدهري في كوكبة، بالقرب من المنزل في نبعة ماء، وبالقرب منه مجموعة من المغاور كانوا يستخدمونها أيام الشدائد. نرجع أيضا ليهوذا الإنجيلي، كاتب رسالة يهوذا في الإنجيل المقدس. يهوذا هو شقيق يعقوب المدعو أخو الرب. بيقول حرفيا أنه رافق المسيح بزيارة إلى بلدة كوكبة، ودخلوا إلى منزل أقاربهم أقارب المسيح، وكان رب البيت رئيس لمجمع يهودي، وكان راجع هو وجماعته مباشرة من زيارة للمدافن. استقبلوا المسيح، بدأ المسيح يبشرهم وبشرهم بقيامة الموتى الأبرار، وكان سبق المسيح بشر بقيامة الموتى في مكان آخر مع الصدوقين فرفضوا هذه المقولة. وقت اللي بشر بكوكبة بقيامة الموتى الأبرار لم يعترض رئيس المجمع اليهودي يلي هو كان من أقرباء المسيح، وبقي بكوكبة عدة أيام، وفي كل يوم أيضا كان يرجع يبشرهم بقيامة الموتى الأبرار. يهوذا بيرجع بيذكر بالمخطوطات يلي كتبها واللي ظهرت بقرب أبيدوس بمصر، إنه اشترى قطعة أرض مساحتها 4 هكتار وبنى فيها بيت كان ملجأ لكل المسيحيين المضطهدين في المنطقة. وبيرجع بيذكر إنه أولاده 2 إجوا على كوكبة، ابنه دانيال سكن بكوكبة وكان يشتغل عند أحد المزارعين كوكيل على العمال عنده. وأيضا يذكر أوزابيوس القيصري بالتاريخ الكنسي أنه من بعد صلب المسيح وقيامته أحد الأباطرة بدأ يبحث عن أقرباء المسيح يلي بعدهم طيبين، ولقطوا لدانيال ولخيه وكان بدوا يعدمهم، ولكن هن دافعوا عن نفسهم وقالوا له أنه نحن مجرد مزارعين، وفرجوا إيديهم إيديهم مكلكلين من شغل الزراعة، فصدق أنه هن ناس عاديين ومنهم من أقرباء المسيح وعفى عنه. إذن أكيد كان كل ما يجي المسيح على كوكب يجي برفقة مريم العذراء، عندنا كمان معلم كثير مهم بكوكبة، عين المسيح. هالعين العجائبية اللي فجر المسيح بإحدى زياراته لكوكبة، كان حسب التقليد الشعبي بيقول إنه كان جاي المسيح مع مريم العذراء وتلاميذه إلى بلدة كوكبة، وصلوا لمكان شعروا بالعطش، قعدوا الصراحوا، غرز المسيح عصاته بالأرض، طلعت نبعة، شربوا منها وكفوا طريقهم إلى كوكبة. وهالمقولة الشعبية هيدين يلي متورثة من جيل إلى جيل ترجع بتذكرة الرائية أن ماريا فالكورتا برؤاها إنه كان المسيح ومريم العذراء ماشيين بالأول، ماشي وراهم مار بطرس ومار يوحنا الحبيب، وبترجع بتعد الرسل كيف كانوا ماشيين بالتتابع، بدعي كل سكان لبنان وكل المؤمنين يجوا يزوروا كوكبة ويمشوا محل ما مشي المسيح على أرض كوكبة.
1: جبل كوكبة.

0: يسمح بلدة كوكبة أنه يضاف جبلها إلى قائمة السياحة البيئية الأثرية والتاريخية بعد ما تمكنت بلديتها من تصنيف بعض مساحات الجبل مناطق أثرية لغناها بأثار وبقايا الحضارات القديمة والحديثة، خاصة اللي تركت بصماتها بقوة بمنطقة جبلية تقابل جبل الشيخ وتشرف قممها على قسم من البقاع الغربي وعلى خط الجنوب. واقع هالمنطقة الجبلية الغنية بمعالمها المتنوعة من أحافير بالصخر إلى مغاور ونواويس وأبار صخرية وبقايا حيطان حجرية قديمة، يرجح بحسب الباحث والكاتب رفيق أبو غوش تاريخ الأثار إلى العصر الفينيقي، واستند إلى أن النواويس داخل المغاور الصخرية تشبه نواويس الموجودة بمدينة جبيل، بينما نمط الأحافير الصخرية ونمط العمارة يشير إلى بقايا أثار يونانية. ومنلاقي بجبل كوكبة آثار عربية بتعود إلى مرحلة الفتح العربي وآثار للأمويين من خلال التنقيبات اللي أجريت بمطلع الثمانينات من هالقرن، ودلت على وجود فخاريات ومسماريات وزجاجيات ترتبط بالحضارة العربية.
1: مشو نعمل جزدور وبلاد الحلو نزور.
0: وبتتمتع هالمنطقة بموقع استراتيجي سجل عبر التاريخ كونها بتطل على معبر القوافل بوادي بيوقع بين جبلين يعرف بطريق الحرير، أو كما هو متعارف عليه اليوم وادي مشق اللي بيربط رشية بالبقاع الغربي عن طريق كوكبة صحمر. العديد من أبناء هالبلدة بيحكوا عن رابط قوي بيجمع بين آثار جبل كوكبة المتنوعة وبين آثار موجودة فيها، ولا سيما القلعة الكبيرة وإلى جانبها معصرة حجرية قديمة منحوتة بالصخر. ويعتقد أن سكان الشعيري كانوا يستخدموها لعصر العنب وصناعة الدبس، بينما كان يستخدموها الأباء والأجداد من عشرات السنين بسلق القمح بخلقين مصنوع من النحاس، بالإضافة لاستخدامها بصناعة الدبس قبل ما تحال إلى التقاعد من حوالي 20 سنة، وإلى جانبها بيادر ومصاطب وبعد الدولاب الحجري اللي بيوزن أكثر من طن شاهد حي على تاريخ هالبقعة.
2: يا جبل الشيخ يا عصر النبي.
0: كوكبة نجمة الصبح، الأرض المباركة اللي زار السيد المسيح وبارك ميتها وزيتونة، كانت وبعدها محط أنظار السواح والزوار، فهي الوحيدة اللي تجرأت وتطلعت إلى مقام الإله بعل حرمون. هالبلدة اللي شهدت قصص وروايات تاريخية بحقبات مختلفة بتقلك أهلا وسهلا فيك ببلدتك كوكبة الجنوبية.

0: من قلب جنوبنا اللبناني ومن عبق التراث الأصيل، بلدة الدردغية بتحتفل للسنة الثانية باليوم التراثي.
1: ليلتنا من ليالي العمر النجمات بترقص فيها.
0: مهرجان بيجمع الفرح والموسيقى اللبنانية وبيقدم تحية للفنانة سميرة توفيق.
2: يا هلا بالضيف، ضيف الله أحسب الروح.
0: لقونا السبت 19 أيلول من الساعة 6 للساعة 9 المساء بوسط البلدة الحي التراثي. الدعوة عامة، كونوا كتار وخلوا صوت الفرح يلعلع من قلب الجنوب اللبناني وبرفقة راديو كوكبة. للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 71 736-894.

الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: بقلم موريس عواد. إذا بقي ملك بتكون أنت، من ديوان آخ عام 1974. كنت الملك من قبل ما كانوا الملوك، بتبقى ملك من بعد ما يفلوا الملوك، وكنت قبل الأنبياء أنت النبي، وبكرة بيصيروا الأنبياء حكاية صبي، وبتضل أنت الدل عالرح يجي، وبتضل تشم الهوى بالكل، والأرض ورقة وضل خرتش يا صبي. وشفت ناس مكومين وكتار هني، وهيئتهم نتفي مثل الوراق مدردرين، بالليل عبوابة الصدفة ضربهم بكلمة توجعهم 100 سنة، وتوقعهم بآخر البطولة وتكسر الصدفة، وبتضل انت الجمر لما يبردوا أهل الأرض، أو يحزنوا أو يشردوا، أو ينعسوا بالصيف عبواب القدر، أو يبعتوا بالريح مركب عنكبوت، أو يسكتوا أو يركعوا قبال الصور. وبتضل طفل يفز من قلب السكوت بليلة قدر، وتزت عسكوت حجر.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: a melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukab.
1: انتم دوكا عكو تسمعوا راديو كوكبا.
2: Ahora están escuchando Radio Kaukab.
3: Vous êtes à l'écoute de Radio Kaukab.
4: انا ديما نسمع راديو كوكبا.
3: You are now listening to Radio Kaukab.
5: عم تسمعونا من كل انحاء العالم معكم راديو كوكبا.

الوجهك يا حلو وجهك يا حلو كل الحلالو الوجهك يا حلو كل الحلالو لك قلبي

0: من قلب جنوبنا اللبناني ومن عبق التراث الأصيل، بلدة الدرغية بتحتفل للسنة الثانية باليوم التراثي.
1: ليلتنا من الليالي العمر النجمات بترقص بيها.
0: مهرجان بيجمع الفرح والموسيقى اللبنانية وبيقدم تحية للفنانة سميرة توفيق.
2: يا هلا بالضيف، ضيف الله أحسب الروح.
0: لقونا السبت 19 أيلول من الساعة 6 للساعة 9 المساء بوسط البلدة الحي التراثي. الدعوة عامة، كونوا كتار وخلوا صوت الفرح يلعلع من قلب الجنوب اللبناني وبرفقة راديو كوكبة. للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 71 736-894.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادة كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلة تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوي الموجود فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمر وخبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح.

بيرخي ولا بشد اللوح وعم بيزعلني للوح انا بقسى ولا حن اللوح وعم بيزعلني للوح برخي ولا بكتب لوح وعم بيزعلني للوح صلي ولا بدا

0: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا، معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعز الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر.

0: إذن دبر ما كان حائدا، أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية الخلاص، أعطهم السرور الأبدي، آمين.
1: فعل الندامة.
0: يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحقيت العذابات الجهنمية، وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها، آمين.
1: مريم صلاطب قدما بخور، مع كل شخص بهدني صلى، بالمسبحة بتكريم ام النور، اسرار فيها الحب متجلى، بشرى وميلاد وجو كل حبور، وموت وقيامي بالدني كلها، والناس يلي خطرة مكسور عن حزنها مفروض تتخلى، والناس يلي الرب ما بتزور، والمال سقف الكبرياء علا، المحبوس ظلم وبالسجن مأسور، وحد المريض بصبر متحلى، مع كل مؤمن بالصلاة مسرور، ومع كل خاطر رافض يصلي، كل الخليقة نرفع لله. نؤمن بإله واحد،
0: آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن،

0: هنا راديو كوكبة.
1: كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
2: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة، أمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر، آمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم، آمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: مع كل شخص معذب ومحتار، ومع كل طفل بهالدني حزين، ومع ضعف بي محردب وختيار، بوجه التعب مرسوم عمره سنين، وام عليها الدهر قاسي جار، واختي اللي بتبكي خيها السجين، جاي انا وطلبات عندي كتار، حامل وطن رازح تحت سكين، جاي انا والقلب كله صرار، احكي يا مريم صرختي لمين، عيش الفرح حدك خمس اسرار، راكع بايدي مسبحة بصلي، تردي الفرح لشعبنا المسكين. السر الأول من أسرار الفرح، البشارة. مريم ببيت الناصرة كانت تصلي تألى رسالته يتمم، ولما الرسالة عالأرض بانت ودى ملاك من السما يكلم، مريم يا بنت مبارك صانت تتكون أم طهر هتسلم، كل الخليقة من كفر عانت، بين السماء والأرض رب الكون اختارك بطهرك أرضنا يعلم.
4: يا رب، من بعد ما فشل الإنسان الأول يلي خلقته على صورتك ومثالك مشروعك الخلاصي، رجعت من جديد تنسج قصة حب تانية وتحكي مدى تعلقك بشعبك. اخترت لألك بنت من الناصرة تمحي عار الخطية والموت لحتى تعيش ثمار النعمة والحياة. بفضل مريم تحولت البشارة الملائكية لبشرة خلاصية، انفتحت بواب السماء المغلقة ورجعت العلاقة بين السماء والأرض، بين الخالق والخليقة. تم الانتقال من عهد قديم إلى عهد جديد. يا مريم،

0: استقبالك موفد السماء وقبولك رسالته جعل منك الخادمة المؤمنة والأم الأمينة. يا مريم يلي تخليتي عن ذاتك وتحليتي بفضيلة الوداعة، تجليتي بالحب والقداسة، منحينا نعمة الإيمان. كل مرة منصلي مسبحتك منكون عم نجدد بنوتنا إلك، عم نرفع لك كل همومنا الروحية والصحية والعائلية والبشرية، لحتى بدورك تنقليها لابنك يسوع. اطلبي لنا منه كل عون لإيماننا، كل قوة لرجينا، كل ثبات لمحبتنا. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام
1: وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
0: سر الثاني من أسرار الفرح الزيارة. أم اللي حملت خالق الأكوان بتمشي سهول جبال عم تطلع، راحت وهمة تساعد الإنسان لساكن الضعف بكاهل وموجع، زارت الخالي متل ماضي زمان، احتزل بقلبها ساكن مربع، وتم اللقاء وهلل للإنسان بين المسيح وبين يوحنا وشيخة وصبي للسما بتطرع.
3: يا مريم يا أم الله وأمنا، منتذكر زيارتك لخالتك القديسة إليصابات لما كنت حاملة بأحشائك هدية السماء للأرض يسوع. يا مريم لما خبرك الملاك عن الآية يلي صارت ببيت زكريا بعكس حواء الأولى يلي رفضت الإصغاء لصوت الله، انت سمعتي وصدقتي البشرة اللي بشرك إياها الملاك، وبدل ما تحملي الخطية وتنقليها للإنسان على مثال حواء حملتي لبيت زكريا ومن خلاله لكل البشرية الروح القدس يلي حل واستقر بأحشائك المقدسة ليزرع بالبداية الفرح بنفس يوحنا المعمدان اللي كان جنين بحشا أمه. ساعدينا يا مريم حتى نتعلم الإصغاء لصوت السماء ونعيش مشروع الله الخلاصي من خلال تقبلنا لحضور الرب بحياتنا، ونبشر فيه كل إنسان بنلتقيه، وهيك بتملي الفرحة كل عيالنا ومجتمعاتنا مثل ما ملت إليصابات وزكريا. أمين.
4: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: بنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
2: السر الثالث من أسرار الفرح، ميلاد يسوع. من مزود المرفوع حتى اللي بقلب المغارة لركعت تقلي، جسد يسوع وصار الله هون، تلحقت بين الناس ما يخلي، نادى المجوس ملوك تاني لون غير الرعاة اللي في إلن طلي، المهم مع يسوع كل الكون، لا تفرقة بالعرق لا بالجاه، كل الخليقة ركعت تصلي.
3: ربي يسوع، لما دخلت عالمنا وجسدت من مريم البتول وضحت لنا كلمات النبي، ها إن العذراء تحمل وتلد ابنا وتسميه يسوع، بمغارة بيت لحم تحقق الوعد، أمير السماء ملك السلام تجسد طفل صغير بمزود، على أنغام عزفتها أجواء الملائكة ورددوا الرعيان على مسامع أمك وأمنا مريم. وقتها برهنت للعالم كله دور مريم بالخلاص، من وقت يلي قالت كلمة نعم كيف فتحت قلبها بيت يرتاح فيه الرب، صارت مريم الشريكي بالفداء والشفيعة إلنا عند الآب. يا مريم، ما في حدا قدر يقترب من الله أكتر منك، ما في ولا مخلوق أطهر وأكتر براءة منك، فالابن الوحيد اختار أحشاكي مسكن إله، ولد منك إنسان كامل. علمينا يا مريم إنه نشترك معه بخلاص العالم مثلك، ونكون على مثالك أطهار أنقياء، نشهد لولادته كل لحظة وكل دقيقة بمجتمعاتنا، آمين.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
1: السر الرابع من أسرار الفرح التقدم للهيكل. العادات كانت للأهل مطلوب زوروا الهيكل ناس تتجمع، مريم عقيدة ابنها المحبوب بفرخين من يمام تتبرع، مثل الفقير عيون عم بتجوب وصوب السما النظرات تتطلع، وهونيك كلمة كشفت المكتوب سمعان لما يقول لمريم سيف الألم بصدرك بيزرع.
2: معك يا مريم منتأمل فرحة الميلاد المجروحة بسيف الألم والمتألقة بمجد القيامة. معك منوقف بحضرة الله طالبين منه بشفاعتك مباركة أحبائنا، مثل ما بارك ابنك يسوع لما قدمتي للهيكل على يد سمعان الشيخ. منطلب منه يبارك ويقدس مستقبلن مثل ما قدس مستقبلك على لسان الشيخ الجليل. منطلب منه يرسخ إيماننا مثل ما رسخ إيمانك على الرغم من سيف الحزن يلي رح يخترق قلبك. يا أمنا مريم سمعان الشيخ انتظر ونيل اللي كان بيترجاه، إيمان وشاف خلاص الرب وانطلق بإيمان. أعطينا أنه نعيش حاضرنا بفرح مستفيدين من أمثلات ماضينا ومنفتحين على بكرة متكلين على رجائنا يلي ما بيخيب. إلك يا مريم منقدم نفوسنا وأعمالنا وأقوالنا، منقدم لك ضعفنا لحتى أنت تقوينا أمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: عشرنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الخامس من أسرار الفرح، يسوع في الهيكل. يسوع صار بعمر أورشليم تنده إلو بالشمس والفي، ومجمع الهو مركز التعليم، بيوقف يسوع الجمع بحي، بيدهش كبار اللي إلو بتقيم، هيصة ما بين عقول زكية، يسوع ضاع وخلصت مراسيم، مريم بتسأل ضايعة هي، ومن خوف أم وموقف حكيم تسأل طفالة وناس عادية، وصار الأمل بقلبها يتيم، تدخل تصلي بروح نقية، تسمع يسوع وموقفه عظيم، تصرخ حبيبي ونور عيني، بيكشف هويته بيرفض التعتيم، نسيتي يا أمي هون لازم كون بالهيكل الهبيت لبي.
3: يا رب بهالحياة مرات كتير من ضيعك منفتش عليك وعلى السعادة والراحة بدون نتيجة، لأنه السعادة مصدرها واحد وهو أنت يا رب. منفتش عليك بأماكن كتير وعديدة ومننسى كيف نلاقيك ببيت بيك، محل ما لقيك بيك يوسف وأمك مريم بعد 3 أيام من التفتيش. ولما سألتك العذراء ليش عملت فينا هيك، جاوبتها لازم كون ببيت بي. مريم ما عرفت معنى كلامك، إنما حفظته بقلبها، وإنت قطعت ورجعت معهم. علمنا يا يسوع نعرف كيف نطيع مشيئة الآب يلي ما بده إلا سعادتنا، وهو بيعرف حاجاتنا أكتر منا. علمنا أنه نحفظ كلامك بقلبنا ونحققه بحياتنا. وإنت يا عذراء يا أمنا اللي ما بتريدي أبدا أنه نضيع، رشدينا لطريق الرب. أنت يلي بتودينا دايما لإلو وبتقولي لنا اعملوا اللي بيأمركم فيه، علمينا نعرف كيف نفتش عن يسوع حتى نلاقيه مثل ما لقيتيه أنت، ونفرح فيه مثل ما فرحتي فيه أنت.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك،

0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكن راديو كوكبة.
1: Vous êtes à l'écoute de Radio Kaukaba.

0: من قلب جنوبنا اللبناني ومن عبق التراث الأصيل، بلدة دردغية بتحتفل للسنة الثانية باليوم التراثي.
1: ليلتنا من ليالي العمر النجمات بترقص فيها.
0: مهرجان بيجمع الفرح والموسيقى اللبنانية وبيقدم تحية للفنانة سميرة توفيق.
2: يا هلا بالضيف، ضيف الله أحسب الروح.
0: لقونا السبت 19 أيلول من الساعة 6 للساعة 9 المساء بوسط البلدة الحي التراثي. الدعوة عامة، كونوا كتار وخلوا صوت الفرح يلعلع من قلب الجنوب اللبناني وبرفقة راديو كوكبة. للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 71 736-894.

0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.
1: حاليا على الإنترنت تاكل الأهل بالوطن الأم يجتمعوا معنا.
2: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.
0: انتو برفقة راديو كوكبة

0: من قلب جنوبنا اللبناني ومن عبق التراث الأصيل، بلدة دردغية بتحتفل للسنة الثانية باليوم التراثي. ليلتنا من ليالي العمر النجمات بترقص فيها. مهرجان بيجمع الفرح والموسيقى اللبنانية وبيقدم تحية للفنانة سميرة توفيق.
1: يا هلا بالضيف، ضيف الله أحسب الروح.
0: لقونا السبت 19 أيلول من الساعة 6 للساعة 9 المساء بوسط البلدة الحي التراثي. الدعوة عامة، كونوا كتار وخلوا صوت الفرح يلعلع من قلب الجنوب اللبناني وبرفقة راديو كوكبة. للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 71 736-894.

0: أحلى المنوعات الغنائية تسمعوها دايما على راديو كوكبة.
1: أوف أوف أوف تغير هوانا

تتواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عيب الشوم. يا عيب الشوم قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوي الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمر وخبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم. تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو، مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارن عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم، كان ورد أو بشر. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: من قلب جنوبنا اللبناني ومن عبق التراث الأصيل، بلدة دردغية بتحتفل للسنة الثانية باليوم التراثي.
1: ليلتنا من الليالي العمر النجمات بترقص فيها.
0: مهرجان بيجمع الفرح والموسيقى اللبنانية وبيقدم تحية للفنانة سميرة توفيق.
2: يا هلا بالضيف، ضيف الله أحسب الروح.
0: لقونا السبت 19 أيلول من الساعة 6 للساعة 9 المساء بوسط البلدة الحي التراثي. الدعوة عامة، كونوا كتار وخلوا صوت الفرح يلعلع من قلب الجنوب اللبناني وبرفقة راديو كوكبة. للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 71 736-894.

منتصف الليل براديو كوكبة. يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكم على أمال، نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكم دفى الغربة ودفى قلوبكم.

0: جميل يا الله. ذكرانا والصوان الكريم.
1: شو انت شحاد؟
0: نعم شحاد.
1: وما عاد يعجبك الشغل هون؟
0: هون المناخ اشوب. الناس كسلانين ما لهم مروي مدوا ايديهم على شيابهم. بالشمال على البرد الواحد ايده بجيبته خلقه.
1: يعني جنابك رايح سياحه شحديه؟
0: يا اخي صار في كتير مضاربات هون، بتلاقي الواحد مش شغلته اجا وقف حد منك ومد ايده. شي بتعب الاعصاب، صاروا الشحادين اكثر من محلات الفريريج. فلازم الواحد من مره لمره يروح يستجم يغير جو.
2: تفضل. عم باخد فاليوم.
1: يعني عم بفهم من كلامك انك ما راح بتشحد كل هالمدي ما هيك؟
0: اني دور بالشوارع ومد ايدي؟ لا، ممكن نقر تنقير. نقيلي باب مطعم هايل منه بطايل ليع ومنه بستمخ على البرنامج الموسيقي.
1: اسم الله، بتحب الموسيقى كمان؟
0: الكلاسيكية. انا يومي الصبح بقعد تحت هون شباك وبتسمع شي ساعة لباخ وتشوكوفسكي.
1: عفاك، بس هيدا المطعم الحايد بعد ما فهمت من شين شو؟
0: المطعم الحايد ما بيقصده إلا الشخص الظاهر هو وحدة بحبها. أنا بعرف كيف بيستفرد الرجال وبحشره قدام الست. ولا يخفاك الأمر، الرجال بحب الكنفشة.
1: طيب وبلكي ما دفع؟
0: إذا ما دفع بعلي صوتي بخجله، ومرات إذا طنش بصير بنكوسه بأصبعي.
1: يخرب بيتك.
0: مرة لحقت هون زبون حرق لي قلبي، بالاخير لقطته بدينته وبرمته صوبه.
1: طيب وبالكي بعد كل هالشي ما دفع؟
0: بتكون اللي معه مرته.
1: عفيف. قرب قرب بالك قرب. تسمع مني؟ انت لازم تصير تعرف زبوناتك كلهم مزبوط.
0: لك كلهم بعرفهم، نص خواجات هالبلد بيظهروا مع غير نسوانهم. خواجه فيليب مثلا، انا وياه هيك بعرفه وبعرف مرته. بالنهار بيدفع شي وبس يظهر شي ظهره بالليل بيدفع شي تاني، بده السترة. واذا شي ليلة طنش بصرخ له من بعيد، الله يخلي لك الست الحلوة يا خواجة فيليب. رأسا بيبرموا بحط الخمسة.
3: إيه الله يلقطني فيك يا خواجة فيليب.
1: طيب لك انت جربت تنشل شي مرة؟
0: لا، ما بوثق سجل العدلة.
1: ولا ما فيك نضيف الا سجلك ليش هو مخلي؟ يما الظاهر واعدينك بشي وظيفه.
0: انا اتوظف؟ اعوذ بالله، شغلتي مزرب ذهب.
1: فاذا لا عم تشحد مني تذكره ما في معك تدفع.
0: مش قضيت ما معي، قضيت مبدا.
1: يا عيني على المبدا.
0: عجيب، شكلك حرامي.
1: برافو، كيف عرفت؟
0: نحن بشغلنا منقوى بعلم النفس، ندرس وجوه الناس هن وملهيين، لأنهم ما بيحسبونا شي، نتطلع فيهم أكثر ما بيتطلعوا فينا. أنت عيونك عيون حرامي.
1: مش عاجبك الحرامي؟ أنا وأنت زملاء، شحات حرامي جبان،
0: والحرامي شحات وقح. اثنيناتنا بناخد نجاب الناس، انا بمد ايدي وباخد وانت بتمد ايدك وبتاخد.
1: بس ما تنسى يا اخ الحرامي بياخد من نجاب الناس بالقوة، يعني بطولة،
0: والشحاد بياخد نجاب الناس بالاقناع، يعني سياسة. صحيح انت بطل اكتر مني، بس انا سياسي اكتر منك، واتنيناتهم السياسي والبطل لازمين لمصلحة الوطن.
4: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: من هالتبقى
1: هجمنا على الفاضي هجمنا على الفاضي
0: بس يا مان
1: تعال عمل ديو انا ليه كده